الليلة الإذاعية لجهة وادي الذهب بجويرة. إعداد مصلحة الأخبار بإذاعة الدخلة.